راديو إسكاباد من غونز تل فيغون 103.3 من سانتي بوليد 104.1 نصل 102.7 راديو إسكاباد لا راديو سان فرونتيير.

اسكاباد من غونز تلفيغون 103.3 من سانتي بوليد 104.1 نصل 102.0 راديو اسكاباد لا راديو سان فرونتيير.

مرحبا باللي كيسمع لينا من راديو إسكابادا. راديو إسكابادا كيتمنى لكم بزاف ديال السعادة.